0: شعبي محر معك حنا والعاش عباد الخوف ما ضايحنا شوف المحاين
1: شوف
2: Le mix des cultures.
3: Le dormeur doit se réveiller.
4: 991 FM.

واللي ما عنده لوطو مسكين باقي غير شياطين حتى السلسه وما عنده وين يزيد. والزعاب ابني عمي شكون اللي يبغي الزعاب؟ الزعاف مادوها غير النشطة، وداشي كلش مبني على البنات والحديث.